رنمح نمنح ولي عن يبقني رنح النار رنح نني مركز خان ما بنسميت وامك ودي امتي دي تنقران ساتو الى برولي الى الزمع الى موري سيدي ماركي لدي كفري لبلو درزان دان بانكالي سيدي ماركي لسي